تلتا بانكورت سبع ما يلال يسكري في مرت غرغ الزاري جازك يزلاني نغانا مشراين تدقو يا سداد داد غدنا نهان توافل فوي تاجي مسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال